0: Nächster Halt, Kanal K.
1: مساء الخير. اليوم أنا كتير سعيدة أني رح أستضيف سيدة عربية رح تحكي في موضوع كتير مهم، هو بتعلق في المبادرة الأخيرة أنه لا لعشر ملايين نسمة في سويسرا. رح أترك المجال للسيدة أميرة تعرف على نفسها. مساء الخير سيدة أميرة.
2: مساء النور، أنا اللي سعيدة جدا بالفرصة دي.
1: حبيبتي ممكن تعرفينا على نفسك؟
2: أنا أميرة من مصر، بقالي عايشة هنا في سويسرا 22 سنة. أخذت الجنسية أو الباسبور السويسري من أكتر من 10 سنين وعايشة هنا في كانتون شفيتس.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. عن جد ما تتخيل قديش أنا مبسوطة، لأني صراحة لما فكرت في هذا اللقاء أول إشي أنا كتير دورت على نساء في الكانتون اللي أنا جاي منه اللي هو كانتون أرغاو، حتى أعمل اللقاء، ولأنه هذا الموضوع كتير بهم يعني بشكل خاص اللاجئين. لكن الحمد لله يعني أسعفني الأمر وقدرت ألتقي في حضرتك،
2: وأنا المبسوطة لأن أدتني فرصة برضو أن أنا أفكر وألم أفكاري، وبالذات حاجات كتير لاحظتها في النقاشات حوالين الاستفتاء ده من ناس حواليا، وكنت شايف مستغرباها جدا لأني برضو لقيت ردود أفعال ما كنتش متوقعاها. يعني
1: بالضبط قصدك من أي جهة ما كنتش متوقعتيها؟
2: يعني مثلا ترجمة ناس كتير أو مفهومهم للاستفتاء على أنه يتعلق بالحفاظ على مستوى معين المعيشة أو اقتصاد أو هوية، وفي نفس الوقت لقيت ناس كتير من اللي أنا أعرفهم مثلا عامة يمينيين لكن كانوا ضد المبادرة دي، فخلتني أفكر في الأسباب اللي هم ضدها، وخلتني أفكر كمان في إزاي الـ SVP غلف المبادرة دي بطريقة علشان تقدر تقنع فئة أكبر من الناس إن إحنا محتاجين نقبلها.
1: نعم، يعني بالضبط زي ما أنت قلت، يعني في ناس حتى يمينيين كانوا رافضين المبادرة لأسباب مختلفة. أنا كمان بدي أقول لك يعني يعني أنا على السوشيال ميديا تبعت كتير المشكلة، ناس عرب كانوا مع هاي المبادرة وأنا كنت متفاجئة، فأنا وياك يمكن نفس الاتجاه، أنت متفاجئة إنه في يعني متطرفين أو خلينا نقول يمينيين رافضين المبادرة، وناس يعني المفروض هم يرفضوا المبادرة من الطرف الآخر اللي هم العرب كانوا مؤيدين لها. طبعا هم مش الأكثرية، لكن أنا يعني شفت عدد لا بأس فيه على السوشيال ميديا بقولوا نعم للمبادرة،
2: وده حقيقي. أنا كمان شفته، ولما تناقشت معاهم فهمت هم قروا المبادرة إزاي، لأن هي متقدمة بطريقة ذكية وبطريقة غير صريحة.
1: ممكن إذا تكرمت تشرحي لنا كيف، شو رأيك؟
2: أنا أولاً أكتر حاجة لفتت نظري إن الاستفتاء كان التايتل بتاعه سويسرا من دون 10 ملايين نسمة ومن ضمن sustainability غلاف.
1: نعم.
2: كويس، فهو اتقدم على إنه نقاش حول الاكتظاظ السكاني وأزمة السكن والازدحام، لكن لما تدخلي وتشوفي الإجراءات اللي هي هتلزم، لو إحنا قلنا فعلا لو الاستفتاء ده كان عدى بنعم، هتلزم البرلمان والحكومة إنها تعملوا السياسات، تبتدي تفهمي بقى إن هو مش عن المشاكل أو الضغوط الحقيقية اللي هي طرحتها.
1: نعم، يعني الموضوع أبعد من هيك، يعني بالضبط زي ما إحنا بنقول، هل هي تحديات حقيقية تتعلق بالبنية التحتية والموارد زي ما أنت تفضلتي، ولا أسئلة تانية أعمق بتتعلق بالهوية والانتماء وأيضا الخوف من التغيير بالنسبة للمجتمع السويسري؟
2: أعتقد إن هو الضغوط اللي هو اللي الاستفتاء أو البارتي الـ SVP قالتها كلها حقيقية.
1: نعم.
2: ضغوط متزايدة على سوق الإسكان والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات العامة والبيئة وتأكل المساحات الطبيعية.
1: نعم.
2: وارتفاع أسعار السكن. فكل دي حاجات حقيقية.
1: صحيح صحيح.
2: لكن المبادرة بشكل صريح بتشير إن الإجراءات لازم تركز على خصوصا على الهجرة واللجوء والأمن الشامل للأسر. في نفس الوقت أنت لما تفكري فيها الـ الـ الـ أو لما تبصي على الأرقام، قبل ما تبصي على الأرقام أنا دورت على الناس اللي معارضة.
1: نعم.
2: أولا كان ملفت أن اللي بيعارض الأغلبية من مجلس الوزراء السويسري، معظم الأحزاب السياسية الأخرى والنقابات والجامعات والمنظمات الاقتصادية،
1: وهذا شيء غريب.
2: بالضبط. بس لما تعرفي السبب بقى وتفهمي تعرفي ان هم معتبرين ان هي هتضر بالاقتصاد السويسري اللي بيعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الأجنبية.
1: نعم.
2: وقد تؤدي الى نقص حاد في الأيدي العاملة في قطاعات حيوية اللي هي القطاعات اللي هي مضرورة دلوقتي.
1: نعم.
2: واللي هم قالوها عاملة محطوط عليها ضغط زي الرعاية الصحية والبحث العلمي والهندسة والتكنولوجيا والبناء. المعارضون بيحذروا من التطبيق المبادرة كمان هيعرض العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي للخطر، خصوصا إذا أدى إلى إنهاء اتفاقية حرية تنقل الأشخاص اللي تشكل جزء أساسي من شبكة الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.
1: يعني عفوا يعني بضر فيها اقتصاديا وبدور فيها من ناحية علاقات دولية. يعني زي ما تفضلتي حضرتك، يعني حتى لما نكون إحنا مثلا بالشوارع بالأماكن العامة يكون في بنى، معظم اللي بيكونوا العمال يعني إحنا الكل بيعرف إنهم جايين هم من أوروبا الشرقية، من البرتغال مثلا، حتى اللي بالرعاية الصحية معظمهم نساء اللي بتشتغل أجنبيات. فحتى كتير ما بعرف إذا شفتي فيديوهات بيعملوها أحيانا، يعني هو نوع من الكوميديا السوداء والسخرية. إنه لو هدول طلعوا من البلد ما فيش حدا بيقدر يعبي مكانهم، حتى لدرجة الدونر كباب. ما رح يبقى موجود، البيتزا ما رح تبقى موجودة،
2: فريق كرة
1: فريق الكرة بالضبط. نعم صحيح كلامك.
2: أيوة. لكن برضو تقدري تفكري أنه رغم النقاش بيقدم على أنه هو نقاش حول عدد السكان، جوهر الاستفتاء يتجاوز الرقم بحد ذاته عشان يطرح أسئلة أوسع تتعلق مستقبل بقى إيه سياسة الهجرة في سويسرا والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي زي ما قلنا، والتوازن بين احتياجات الاقتصاد من ناحية وضغوط النمو السكاني على السكن والبنية التحتية من من ناحية أخرى. وما تنسيش إن المجاميع اللي ضد أو بتحذر من المبادرة برضو مش بس في العمالة كده، حتى في البحث العلمي وحتى في الجامعات.
1: نعم.
2: يعني احنا مش بس نتكلم على العمالة اللي هي بتشتغل.
1: نعم.
2: وهم
1: أيدي عاملة. نعم.
2: لكن في بعد تاني خالص وهو البعد الحقوقي والإنساني. اللي برضو ما أخدش حيز مناسب أبدا من النقاش. لما نبص على الأول حتى موضوع علاقة سويسرا بالاتحاد الأوروبي، في برضو سبب ممكن يكون يميني أكتر لتقبل المبادرة دي.
1: نعم.
2: وهو أن اليمنيين هنا زي الأسفاوبي بالذات.
1: نعم.
2: يفضلوا استقلالية سويسرا في اتخاذ القرار السياسي للدولة نفسها.
1: نعم. يعني بيحاولوا يعملوا زي خلينا نقول بريطانيا
2: بالضبط، زي بريكسيت في الحتة دي.
1: بالزبط.
2: بريكسيت فدي.
1: نعم.
2: برضو ده انقسام.
1: نعم.
2: مختلف.
1: نعم.
2: ولما نحاول نفكر في ازاي في ناس اقتصاديين او رجال اعمال او نقابات وافقت قصدي رفضت هذا بالرغم من انه ان ده يمشي معاهم ايديولوجيا، لان هم يفضلوا فعلا.
1: نعم.
2: انه محدش يتحكم في قراراتهم دي.
1: نعم.
2: تعرفي ان البعد الاقتصادي هو اللي كان اهم وازدهار الاقتصاد السويسري.
1: نعم.
2: وتعرفي برضو منه ان في الحالة دي المبادرة حتى للأهداف الاقتصادية اللي ممكن تيجي بالتضحية من values زي التعايش والتقبل الآخر وغيره هي اللي كانت بتكسب. يعني المبادرة في رأيي فشلت في إقناع حتى الناس الأيديولوجيا متفقين مع مبدأ إن إحنا أنا المهم أنا ومستقبلي واستقلالي
1: وبلدي
2: ما أقنعتهمش برضو بأن دي
1: هي حل
2: إن هي حل حتى للمشاكل دي حتى الحاجة اللي أنا مختلفة فيها معاهم
1: ما كانت مقنعة
2: بالضبط. فبالتالي أنا بشوف إن إحنا ينبغي أن نتوخى الحذر من تفسير نتيجة التصويت باعتبارها مؤشر مباشر على مواقف الشعب تجاه الهجرة أو التعددية أو الانفتاح على الأجانب. نتيجة لا تخبرنا أن أغلبية الناخبين رفضت هذه المبادرة تحديدا لكنها لا تخبرنا بالضرورة بالأسباب اللي دفعتهم لذلك.
1: يعني بقدر أقول أنه بجوز الناس الآخرين فهموا أنه هم رفضوها لأنهم هم بس مثلا ما بدهم خلينا نقول المهاجرين أو مش المهاجرين اللاجئين أو الناس اللي بتيجي بتلجأ الآن مش لأنه محبة فيهم لا يعني هاي لازم كمان إحنا نكون عارفينها لا هم إلهم أسبابهم كمان لأنها زي ما أنت تفضلتي إنها هي المبادرة مش مقنعة حتى للطرف الضد
2: بالضبط
1: نعم
2: يعني المعارضة للمبادرة جات من أطياف سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة
1: نعم
2: ولم تكن جميعها مدفوع باعتبارات تتعلق زي ما احنا قلنا بالتسامح او الدفاع عن حتى حقوق المهاجرين انا زي ما قلت لك شفت اشخاص يصوتون عاده للاحزاب المحافظه وكانوا من اكثر المتحمسين للتعبئه ضد هذه المبادره انا استغربت جدا لان شفت ناس قعدوا يقولوا لي اوعي تنسي ما تروحي تقولي لا والناس دي انا عارفه صوتوا في حاجات تانية عكسي تماما
1: بالظبط
2: فهم لا يعارضون تجديد سياسات الهجره من حيث المبدا بس لان هم كانوا يخشون ان التداعيات الاقتصاديه المحتمله اكبر
1: هي دائما يعني سويسرا صراحه هي اعتمادها كله على الاقتصاد يعني هي دوله راس مال يعني سويسرا
2: وعلى استقطاب اليد العامله التي محتاجاها وبحمايه مصالح الشركات السويسريه وضمان استمرار الوصول للسوق الاوروبيه والحفاظ على شبكه الاتفاقيات الثنائيه ولا سيما اتفاقيه حرية تنقل الأشخاص لأنها مهمة جدا وكان في قلق حقيقي منها تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد السويسري أو إلى إدخال البلاد في مواجهة غير ضرورية مع الاتحاد الأوروبي عشان كده أنا بقول ما أعتقدش الاستنتاج ببساطة أن المدن أو الكانتونات اللي احنا بنقول عليها سجلت أعلى نسب دي بالضرورة أكثر ترحيبا بالمهاجرين النتيجة تعكس تحالف واسع ضم أشخاص يختلفون جذريا في رؤيتهم للهجرة لكن التقوا عند رفض هذه المبادرة لأسباب مختلفة ومتعددة
1: شكرا على هذا الإيضاح لأنه فعلا يعني مثلا أنا من الناس اللي صراحة يعني ما كان خاطر لي هذا الكلام لأني أنا مثلا لما شفت بالاستفتاء بازل هي كانت 72%
2: من أعلاهم
1: ويعني زي ما بيقولوا حفرت في القلب احترام أنه هسا ممكن في ناس يعني هي بازل تعتبر شوي هيك بتحسيها مدينة شعبية فيها كتير متعدد الثقافات والجنسيات لكن يعني مثل
2: من الصعب ان احنا نقدر نحدد
1: بالضبط يعني
2: ممكن يكون الحقيقه ان الاغلبهم كانت الاسباب حقوقيه او انسانيه او ايديولوجيه على ان احنا عايزين نبقى منفتحين لكن لا يمكن نقدر نجزم بس انا هقول لك ايه اللي ممكن يقول لنا انا هقول لك ان انا فكرت اذا كان استنتاج يمكن استخلاصه من النتيجه هو ان غالبيه الناخبين ما اقتنعتش بأن المبادرة دي هتمثل حل عملي أو مرغوب للتحديات الحقيقية اللي بتواجهها سويسرا لكن إما أن تلك الأغلبية بتأيد مزيد من الانفتاح والهجرة أو مجرد تفضل إدارة الهجرة بوسائل أخرى فده سؤال مختلف ما نقدرش نجاوبه من خلال نتيجة التصويت بس ممكن نبص على حاجة زي إيه يعني أنا فكرت في الكانتون اللي أنا عايشة فيه مش هقولك ان كانت صدمة بس برضو كانت سخيفة لما انا بصيت لقيت ان الكانتون شفيتس الاغلبية صوتت بنعم حوالي 65%
1: واو
2: فإما إن هم مستوى فهمهم للآليات والحاجات اللي اقترحتها غير كامل لأن هم افتكروا إن ده هيحل المشاكل الحقيقية دي، وفي نظرهم مش مهم التمن ده لو إحنا ده معناه إن هو بيدوس على حقوق إنسانية، لكن هختاره للأسباب الأهم بالنسبة لي. إما مقتنع إن دي حاجة هتضر الاقتصاد وهتضر سويسرا في الآخر، لكن ده كله يهون لو ده هيخليني أدافع عن هويتي إنها ما تتغيرش، وإن أنا أقدر أخلي اللاجئين دول برا
1: برا سويسرا،
2: برا سويسرا وبرا العالم دي. ودي حاجة بالنسبة لي خطيرة جدا. فأنا شايفة إن إحنا لما نبص على التصويت أو الأماكن اللي فيها لأ عدد اللي فيها نعم عدد أكتر من 50% هي دي اللي محتاجة تحليل.
1: نعم، هي كانت شفيتس أعتقد كانتون أرجو.
2: والله وفي واحد تاني اللي هو برضو زي أور أو واحد من الثلاثة كانتونات المؤسسين في سويسرا، نسيت اسمها أوبفالدن نيدافال مش فاكرة دلوقتي، بس أنا كنت أبص، أنا عندي أب كده كنت ببص عليها.
1: أمير حب كمان لو سمحتي أسألك، شو رأيك بالبعد الإنساني والحقوقي لهاي المبادرة؟
2: أنا شايفة أن ده مهم جدا وما تناقش وما تطرحش بدرجة كافية أبدا، لأن لو بصينا على الآليات اللي بتقترحها المبادرة لتحقيق هدفها اللي احنا اتفقنا أن هي لا تحقق حتى هدفها هي، بنجد أن أول المجالات المستهدفة ليست سياسات الإسكان أو التخطيط العمراني أو الاستثمار في البنية التحتية، بل الهجرة واللجوء ولم شمل الأسر. وهنا بيبرز بقى أسئلة جوهرية تتعلق بحقوق الإنسان. أولا، تطرح المبادرة إشكالية تتعلق بالحق في الحياة الأسرية، فحق الزوجين والأبناء في العيش معا ليس مجرد مسألة إدارية أو رقم ضمن إحصاءات الهجرة، لأنه هو حق أساسي بتحميل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والدستور السويسري شخصيا وعدد من المواثيق الدولية. صحيح أن الدول تملك حق تنظيم الهجرة ولم الشمل، لكن تحويل هذا الحق إلى أداة لضبط النمو السكاني بيغير طبيعة النقاش من سؤال هل يحق لهذه الأسرة أن تعيش معا، إلى سؤال هل ينبغي منع هذه الأسرة من الاجتماع من أجل خفض عدد السكان. تاني حاجة، المبادرة بتثير مخاوف تتعلق باللاجئين وطالب اللجوء، فمع أن الجزء الأكبر من نمو السكاني في سويسرا بيعود للهجرة المرتبطة بسوق العمل مش باللجوء السياسي، فاللجوء بيطرح كأحد المجالات الرئيسية التي يجب تقييدها.
1: نعم، وهي مش الأصل بالمشكلة،
2: ومش الأصل بالمشكلة حتى بالأرقام بالستاتيستيكس.
1: نعم،
2: يبقى ده معناه إيه؟ إن أشخاص اللي بيهربوا من حروب أو الاضطهاد اللي هم أكتر ناس فراجايل،
1: نعم، اللي هم هشين وهم محتاجين للحماية
2: قد يصبحون من أوائل المتضررين من سياسات تهدف أساساً لمعالجة قضية ديموغرافية هم لا يتحملون مسؤوليتها الرئيسية.
1: نعم،
2: يعني بتخليهم هم أكتر ناس ضعيفة،
1: نعم،
2: بتدفع تمن حاجة هم مش هم السبب فيها.
1: نعم، وفي كمان اتفاقيات مع الأمم المتحدة على فرض حماية هدول الناس واستقبالهم اللي هي مع الأمم المتحدة وبالدول الأوروبية، صحيح؟
2: مزبوط، وده طبعا علشان كده هو ده بيجي على اختلاف تاني جذري في الأيديولوجيات بالذات الأحزاب اليمينية اللي هي بالنسبة لها مش عايزة تبقى ملزمة بحاجة عالمية، هي عايزة هي اللي تحدد الكلام ده. عايزة استقلالية في هذه عايزة الحرية إن هي تقدر تبت في هذه الأمور بدون
1: الاتحاد الأوروبي أو قوة أعلى منهم.
2: بالضبط، وسويسرا ملزمة بموجب اتفاقية اللاجئين والقانون الدولي بعدم حرمان الأشخاص المحتاجين للحماية من حقوقهم الأساسية. ثالث حاجة، ودي حاجة يمكن يعني أعمق أو أبستراكت أكتر، إن المبادرة بتطرح سؤال أعمق حول كيفية النظر إلى الإنسان. فالنمو السكاني ليس كتلة متجانسة يتكون من لاجئين وعمال وطلاب وأزواج وأطفال ومواطنين

0: حماية الحقوق الأساسية التي لا ينبغي أن تكون رهناً للتقلبات السياسية أو المزاج الشعبي في لحظة معينة. ولهذا السبب توجد الدساتير والمحاكم والاتفاقيات الدولية اللي بتحط حدود اللي ممكن تقرره أغلبية لما يتعلق الأمر بحقوق أساسية للإنسان. فأنا شايفة الانتقاد الحقوق المبادرة لا يعني بالضرورة إنكار وجود تحديات حقيقية مرتبطة بالنمو السكاني أو أزمة السكن أو الضغط على الخدمات العامة أو البيئة، بس يتمثل في التساؤل إذا كان من العادل أو المشروع أن يقع عبء معالجة هذه المشكلات
1: على اللاجئ،
0: على اللاجئ أو الأسر اللي بتسعى إلى لم الشمل أفرادها أو الأشخاص اللي يبحثون عن حياة أكثر أمناً واستقراراً. فالسؤال حقيقي ليس ما إذا كانت سويسرا تواجه تحديات ديمغرافية، هي فعلا بتواجهها، بس كيف يمكن معالجة هذه التحديات من دون المساس بالمبادئ الأساسية
1: لحقوق الإنسان؟
0: بالضبط.
1: نعم، يعني من نقطة ممتازة أثرتيها.
0: وأخيرا أنا لما حاولت أحضر، حتى أنا كنت عارفة أنك أنت هتسأليني على الأسئلة دي،
1: نعم،
0: أكتر حاجة لفتت نظري زي ما قلت لك كانت المجموعة اللي أنا ما توقعتش إن هي تبقى متحمسة كده للأ، لأن ناس قبل كده ما اهتموش أبدا لما كان الفوت على حاجات بالنسبة لي أساسية جدا، لكن الناس اللي زي اللي من كلمات أو اللغة اللي استعملتها الحملة كانوا من أسبوعين بيقولوا لي لسه ما فكروش هيقولوا
1: أو ولا لا.
0: فده لفت نظري القدر من التضليل في طريقة تقديمها لرأي العام
1: المبادرة.
0: بالضبط، لأن هي كانت تطرح تحت اسم كمان إيه، مبادرة الاستدامة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط،
0: وده اسم يوحي للوهلة الأولى بأنها مبادرة بيئية تهدف لحماية الموارد الطبيعية والحد من أثر البيئي للنمو السكاني.
1: نعم، اللي هو هذا بنقول عنه التلاعب،
0: تلاعب عنيف يعني. نعم. أنا خضني وبيوجه انتباه نحو مسألة، يعني هما كانوا اسمين، يا إما اللي هي مبادرة الاستدامة يا إما لا لسويسرا تضم 10 مليون نسمة، فده بيوجه انتباه حول مسألة الاكتظاظ السكاني. في الحالتين في تلاعب وتضليل. ولما تتعمقي في نص المبادرة ساعتها اللي بيتضح أن جوهرها مختلف تماما. فالنقاش السياسي والإعلامي اللي رافقها تمحور في الواقع حول الهجرة لا حول الاستدامة البيئية مثلا.
1: نعم.
0: والأهم من كده أن التدابير اللي اقترحتها المبادرة لا تعالج بشكل مباشر الأسباب الرئيسية للنمو السكاني ولا الضغوط اللي بتقول أنها بتسعى إلى الحد منها. فالمبادرة لا تتضمن حلولا تتعلق زي ما قلنا ولا بالإسكان ولا بالتخطيط العمراني ولا الاستثمار في البنية التحتية ولا تطوير شبكات النقل والخدمات العامة، وبدل من كده بتركز الإجراءات اللي تنص عليها بصورة صريحة على فئتين محددتين، لم شمل الأسر واللجوء، هي محددة بشكل مباشر في الطريقة دي. وهنا بقى الوافدين لسويسرا بتظهر مفارقة لفتة، فالإحصاءات الرسمية بتظهر أن الهجرة المرتبطة بالعمل الهجرة هي أكتر من 50% عن الهجرة الإنسانية، واللجوء لا يتجاوز 10%.
1: نعم.
0: في حين يشكل لم الشمل الأسري، هو لم الشمل الأسري يمكن عدد أكبر، مع ذلك الفئات اللي تستهدف المبادرة بصورة مباشرة ليست الفئات الأكبر عددا بل الفئات الأكثر هشاشة من ناحية الإنسانية. نعم. والحقوقية، ودي اللي احنا قلناها قبل كده. بتهالي هو ده.
1: أميرة، عندي سؤال عن الهوية والهجرة. هسا أنت متخصصة في التواصل بين الثقافات، حابة أسألك كيف بتأثر موجات الهجرة المتزايدة على شعور المجتمعات بهويتها الوطنية؟
0: بصي، ده موضوع بالنسبة لي قريب من قلبي جدا، لأن هو ده اللي خلاني أدرس أعمل ماسترز هنا في لوغانو عن التواصل الثقافات. لأني بصراحة استغربت جدا لما شفتها بعيني لما جيت هنا، كانت صدمة كبيرة جدا قد إيه من تصرفات الناس لها علاقة بتمسكهم للهوية دي والخوف من التغيير. من ناحية أنا شايفها موضوع منطقي وإنساني بحت وطبيعي جدا، إن التغيير الهوية

0: شيء صعب ومخيف، لأن الواحد بيبقى عشان يحس بالبلونجينج بتاعه ويحس بالأمان والانتماء، لازم تبقي حاسة أنك زي الناس اللي انت فستيهم. فأي حاجة هتغير الإحساس ده تمثل خطر على الإحساس بالأمان ده.
1: نعم.
0: فده في حد ذاته أنا شايفاه مش ريد فلاج، مش حاجة خطيرة، مش حاجة تقلقني من الناس، لأن العالم كله كده، الناس البني أدمين كده، دي طبيعة بشرية. لكن مستوى الوعي لأن هو الوعي والتعليم والتاريخ هو اللي بيلفت النظر ويغير نظرتنا للموضوع ده، لأنك أنت بتعرفين التاريخ وكل الهويات عبارة عن تغيير مستديم. ما فيش ولا حاجة ثابتة زي ما كانت. الهوية نفس الحاجة، دي عبارة عن نتيجة اختلاطات على مر السنين ما بين كل الثقافات.
1: حتى العادات والتقاليد هي بناء على تجارب.
0: بالضبط، تجارب واختلاطات و exchanges ما بين ثقافات مختلفة كتير. بيجيبها كل بني آدم، كل إنسان في مكان وتختلط ويعملوا حاجة جديدة. يعني ما فيش ولا حاجة بتفضل زي ما كانت. وتاريخ أوروبا كله كده، مش بس تاريخ أمريكا، لأن الناس دايما بتركز على تاريخ أمريكا لأن هي بلد أصلا هجرة. لكن أوروبا مش هجرة. مصر مثلا أنا جاية تاريخها مش أساسه أو هويتها مش هجرة، لكن برضو في الآخر عبارة عن النهاردة البني آدم، الهوية المصرية دي عبارة عن أصل فرعوني دخل عليه أفريقي، دخل عليه إبتي شامي، دخل عليه تركي، دخل عليه كل ده في الآخر بيتمزج لتكوين شخصية أو هوية اللي هي اسمها المجتمع المصري النهاردة. مش حاجة ثابتة ومش حاجة one dimensional، يعني مش حاجة واحدة، مش هي لها هي حاجة غنية، بالعكس. يعني هي الوعي هو أو التعليم هو اللي ممكن يلفت النظر إن بالعكس التغيير غير إنه دائم، مش حاجة جديدة، أغنى من من من حاجة one dimensional، من حاجة ثابتة على طول. يعني احنا ده هي فكرة الواحد يجروب انك يو تشينج.
1: نعم، كلامك صحيح. انا مثلا بالنسبة الي بشوف يعني الهجرة كمان لها حدين، احيانا بتأثر يعني ايجابي كمان، هي زي ما قلتي اهمية الوعي. يعني انا حلو تكون اجري واقفي على ارض ثابتة، انا يعني انا بتعلم من التجربة الجديدة، لكن انا بحب كمان احافظ على هويتي الاصلية. مثلا احيانا بجوز يعني أنا ما بدي أبالغ، يمكن بسبب القضية الفلسطينية يمكن إلها حساسية خاصة.
0: طبعاً.
1: يعني إحنا منتمسك بشو بدي أقول لك، بأسخف إشي ممكن تتخيليه. يعني أنا بتذكر لما كنت أروح عند أمي الله يرحمها وأرجع على هون، ويعني تعطيني أغراض، زيت وزعتر وزيتون، بتعرفي لي الكياس البلاستيك اللي تحط لي فيهم الأغراض ودول لازم ينكبوا. أنا يعني ضليت لفترة طويلة محتفظة فيهم، وحتى إذا لا يفتلي بورق جرايد مثلا إشي عشان ما يخربش، يعني أحتفظ فيها بجوز. يعني هاي نابعة من حساسيتي لبلدي. مع أنه هي أحيانا إشي حلو، بس أحيانا كمان بتشكل ضغط. لكن أنا بتخيل أنه أنت قلتي كلمة ممتازة، أنه الوعي. يعني أنا بقدر أخذ من الثقافات التانية وبقدر أندمج، يعني إذا بدنا نحكي عن موضوع الاندماج، لكن في ثوابت حلوة تضلها موجودة، خاصة إذا بعض البلدان زي ما قلت لك بموضوع فلسطين هو موضوع حساس، يعني إحنا بنحاول بكل الطرق إنه نحافظ عليه.
0: بس انتوا يعني انا عشان طبعا القضية الفلسطينية برضو قريبة من قلبي جدا،
1: اكيد عارفة
0: الوضع اللي عندكم. السبب للتمسك اعلى لان هم بيحاولوا يمسحوها.
1: نعم.
0: ده موضوع اكبر.
1: نعم.
0: من,
1: نعم.
0: من من من هي ثقافة واندماج. واحنا في مصر انا عندي وضع، يعني مثلا في انا قبطية.
1: نعم. نعم والنعم منك.
0: في برضو الهوية القبطية.
1: نعم طبعا.
0: انه مفهوم جدا انه برضو المصريين الاقباط متمسكين بحاجات معينه لان هم برضو اقليه.
1: اكيد اكيد.
0: ففي اسباب تخلي الناس تتمسك بحاجات غير ان هي الانتماء، هي الحفاظ على انها عشان لا تندثر.
1: بالضبط. هي اعتقد كل الاقليات مثلا نشوف الاكراد نفس الاشي.
0: مزبوط.
1: مع الاحترام للجميع، للعرب وللاكراد وللاقباط وكل الناس على عيننا وراسنا، بس فعلا بتلاقي الاقليات دايما بتحاول تشد على بعضها.
0: مزبوط. وانا برضو احب اقول حاجة مهمة على موضوع الاندماج، لان الاندماج برضو كلمة او مصطلح مهم وتقيل وممكن يتفهم بطرق مختلفة ولو يعني تدعيات مختلفة برضو.
1: يعني تحكي لنا عنه.
0: لاني انا مثلا من ضمن في فرق ما بين انك تبقي مهواش اختيار فعلا، انك انت مضطرة تغيري من حاجات كانت عندك ثوابت علشان يتقبلك الغير.
1: بالضبط.
0: وده سبب، ده مش سبب مظبوط للاندماج.
1: بشع.
0: وده سبب غير انساني وغير عادل.
1: نعم.
0: فدي ضغوط. وهنا في فرق باور. فمهم جدا ان الواحد يبقى بيقرر عن وعي وعن اختيار حقيقي. هو يحب
1: يتأثر بالمجتمع،
0: يتأثر بإيه.
1: نعم.
0: ويسيب، ياخد ايه ويسيب ايه.
1: نعم.
0: ويسيب ايه من من من اصله.
1: نعم.
0: لكن كل واحد حر يقرر ده لنفسه، ما فيش حاجه بتحدد.
1: نعم.
0: زي ما انا بقول، انا لو فلسطينيه النهارده تمسكي بحاجات كتيره جدا ممكن تكون هي مش مهمه ومش مهمه.
1: نعم.
0: بالنسبه لي، لكن انا مضطره او عندي مسؤوليه.
1: نعم.
0: اني اتمسك بيها، لان لو ما تمسكتش انا بيها هتروح.
1: صحيح.
0: ده موضوع ثاني.
1: طبعا طبعا.
0: لكن انا النهارده لما جيت عيش او جيت هنا من 20 سنه، مش ضروري اني اتقبل. خدتني وقت، لازم اعترف برضو انه في الاول الواحد بيبقى انسكيور وانشور.
1: صح. مش متاكد، مش شاعر بالامان،
0: وفي احساس شويه بال زي نقول انفيريوريتي. انا جاي من بلد عربية.
1: نعم.
0: غير ناجحة.
1: نعم. فاهم شو قصدك.
0: فان الواحد مضطر يثبت صلاحيته.
1: أميرة حطيت إيدك على الجرح. هاي.
0: ودي
1: على الإثبات.
0: إثبات صلاحيتك، ودي حاجة يعني خطيرة جدا قاسية جدا.
1: نعم.
0: ومش كل حد عنده المقاومات انه يقاوم انه ما يندمجش الاندماج الغلط ده، لان في الحاله دي ده مش اندماج عن
1: لا عن اقتناع. هذا كمان اندماج مشان انت ترضي الاخر ويتقبلك
0: ويتقبلنا، وده غير مقبول.
1: نعم.
0: فعشان كده انا كلمه اندماج بالنسبه لي حساسه. لانه برضو بيستعملوها الأحزاب أو الأيديولوجيات اليمينية كتيرة جدا.
1: نعم.
0: عشان تقول المهاجرين في منهم كويسين وفي منهم اللي مش عايزين يندمجوا. لكن ده غير عادل.
1: نعم. غير صحيح.
0: كل واحد من حقه الاحتفاظ
1: بجذوره
0: وبطرق حياته طول ما هي لا تتعدى او لا زي نقول فايليت الاخرين.
1: نعم. حرية الاخرين. نعم. ما بتنتهك حرية
0: لكن
1: الاخرين.
0: لكن ما فيش حاجة اسمها حق الاخرين كمجموعة ان هو يكونوا متجانسين.
1: نعم.
0: ده مش حق.
1: نعم. كمان اشي تاني اميرة بنتبه احيانا في اعطاء الجنسية بيقولوا مثلا هذا مش مندمج. على أي أساس؟ هو متعلم لغة، هو لكن هو ما بروحش أنشطة. هذا أحيانًا بيتبع شخصيته. مش كل الناس تحب تروح تلعب عفوا رياضة. في ناس شخصياتها هيك الله خلقها، ما إلهاش مثلًا بالعلاقات الاجتماعية. يعني هاي كمان صراحة يعني مشكلة تانية.
0: بالضبط. ودي مش إنسانية أبدًا.
1: أبدًا على الإطلاق.
0: تدي شروط زي دي. الاندماج زي ما انت قلتي حاجات اللي هي تأيد وجوده هنا، زي اللغة مثلا.
1: نعم.
0: دي حاجة مختلفة تماما
1: طبعا
0: تفهمها، لان دي كده غير كده يبقى هو بيمثل عبء غير مبرر.
1: نعم. صح.
0: وما يقدرش البني آدم اللي مش هيعرف يفهم اللغة يبقى مش هيقدر يشارك في الحياة أو يؤدي دوره بطريقة مناسبة، وممكن ما يبقاش فاهم القوانين اللي بتحكم التعايش مع بعض. فدي حاجات أفهم أنها ضرورية، لكن حاجات تانية اختلافات شخصيات ناس واختلافات ثقافتهم ده حق إنساني وحق المفروض مكفول للجميع.
1: نعم. أميرة عندي آخر سؤال، طبعا لا يمل منك ومن عن جد المعلومات والنقاش كتير حلو معك. آخر سؤال هو شوي يمكن مش شخصي بس يعني أنت تجربتك أنت، أنه أنت عشتي في سويسرا من 2004 وأنت هسا مواطنة سويسرية، كيف تغيرت نظرة المجتمع السويسري للهجرة خلال هاي السنوات؟ يعني أول ما اجيتي كيف نظرته للهجرة حسيتيها، وكيف الآن صارت نظرته للهجرة؟
0: أنا عشان أكون عادلة للمجتمع definitely في تحسن للمجتمع. يعني لما أنا جيت من 22 سنة كان في كانت مقفولة أكتر يعني، بس يمكن أنا بتكلم كمان على القوانين ومواعيد المحلات ما بتفتح وبتقفل، مش بتكلم على التعامل مع الناس. لكن من ناحية التعامل مع الهجرة أو مع الناس اللي شكلهم مختلف عنهم، أنا ما أعتقدش أن في تغيير كبير بصراحة. أنا عارفة أن الجيل الجديد لو الشباب متفتحين أكتر عن أهليهم
1: أكيد.
0: ده أكيد. لكن في حاجة تانية لفتت نظري، أن أنا لما درست اللغة الألمانية علشان أول ما جيت أنا درستها، أنا كنتش ولا كنت متجوزة جديد وما كنتش أم لسه وكنت راضية وقعدت 6 أشهر لغاية. فكان إحنا درسنا حاجات عن تاريخ السويسريين مثلا في عدم تقبلهم للمهاجرين الإيطاليين.
1: هاي قصة تانية. بالضبط.
0: فأنا في رأيي كمبدأ الاختلاف مش ما حصلش اختلاف كبير، هو مين اللي هم بيشايفينه. لكن هي نفس العجلة بتحصل، يعني نفس السايكل اللي مختلف قوي عنهم. وقتها التلاينة هم اللي كانوا مختلفين جدا لما جم بزيت الزيتون والتوم صحيح. ولما يطبخوا الحاجة دي حاجات كانت بالنسبة للسويسريين حاجات مش حابينها ومش عايزينها ومش عايزين يغيروا طريقة أكلهم ولا طريقة عيشتهم ولا مواعيد خروجهم.
1: الإيطاليين كانوا دائما يعني ناموا والشنطة السفر حاضرة لأنه كانوا متوقعين بأي وقت يطلعوهم.
0: مزبوط. فهم اتعاملوا معاملة برضو مش كويسة أو لم يعني الاستقبال ليهم ولثقافتهم ما كانش
1: أحسن شيء.
0: كون النهاردة السويسيين في رأيي شكلهم متفتح أكتر كده، لكن لما تشوفي مثلا الفرق ما بين لما الأوكرانيين اللاجئين جم هنا بعد وده كان بعد سوريا بعد قصص سوريين فرق كبير جدا. فهو إذا التقبلهم مش كمبدأ، تقبلهم فارق في المسافة اللي بينهم وبين الثقافة اللي جاية لهم. فكل ما المسافة بتزيد كل ما المسافة بتزيد كل ما تقبلهم بيبقى أصعب. فما تقدريش تقيسي ولا تقارني.
1: أكيد
0: صعب
1: طبعا صعب.
0: وفي فرق ما بين اللي هم زي ما أنا وإنتي ما تكلمنا في قبل الانترفيو كان إنه في فرق ما بين برضو هم بيصرحوا بإيه، لأن في حالة تهذيب حصلت لأن التعليم بيخلي الواحد يكون مدرك إيه اللي مقبول واحد يقوله
1: صح.
0: لكن ده مش لازم يكون بيعكس حقيقة الجوهر. فالتعليم والتقويم في الحاجات دي بيخلي الناس يمكن حريصة أكتر فهي لما بتعبر أو بتعامل الناس التانية على تعاملهم إزاي وتقول إيه. لكن بالنسبة لي مش مؤشر للتقبل
1: أكيد
0: شكله
1: أكيد.
0: إيه لكن لا يعني لازم برضو أقول إنه في تحسن في تحسن فأكيد
1: أكيد. أميرة شكرا كتير إليك، أنا كتير استمتعت باللقاء وكتير كان في معلومات جديدة وفي أمور إلي أنا شخصيا وضحت. بتمنى كمان النساء واللي إن شاء الله رح يسمعوك كمان تكون عندهم الأمور أوضح. وبتمنى أعمل معك لقاء تاني في يعني مواضيع تانية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا أسعد والله جدا جدا جدا، وأحب جدا، أتمنى أن يكون الكلام اللي إحنا قلناه ده هيكون إدى معلومات جديدة ويساعد ستات كتير من يمكن ما كانوش عارفين حاجات كتير عن المبادرة دي.
1: أكيد. شكرا شكرا حبيبتي، شكرا جزيلا.